استووا فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة. استقيموا واعتدلوا. اللهم الشيطان بسم الله.

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. السلام عليكم وعليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل.